ذلك يسرجس الدوح الحقوق الدفون إما إن إتدوني تتكبرت في اللزق إصنطرو نغيت ألا تحيي.

هرت لحتى سيدي ربي تايرينو في كينوس كيخت غسي غيكا كينوس كيخت نسرس كينوس وزيد يا يوفا انا مسمرت سيلاج الاناس هيور ياد الايوف يا تراسي جليان تين الناس البزاوي اختاري سقمرا ايام زيت تسواني الشيت تنحد وجريف اي غيخر فربي تاكري تاري سقال انت اضنا احتسانه اتيا

العيال نحيو الأشجارات لي قورنا نسعغي توقوع في سر اللي بلاد قور يا غيات تسانو تشدر زونكي سيزري السيف إيقان وين غازا واتنا المحب تطال.